0: شعر و شعر حدش امشي بود نايم يا ماما كانت تتا للشاورما اسمح وما
1: يا عدوان وحياة عبوي عدوان اليوم يا مدين انت رأيت يا عدوان؟
0: لا
1: حزمها انت بتعرف وحياة عبوي عدوان طب ايه انت برصوب شلخاه هاسيه طلو احمد عوت وحياة عبوي اليوم يا مدين
0: منشو ما كره
1: انت ما اخبط لك ما خلا انت حلفون انت
0: انا سويسة ما انت
1: انا يودي يا شاتا سويسة ما انت هل تتعرف سس يا حلفون وحياة ابوي حلفون اتشي لك انت هنا مع حالة حد بزوجود اتلي قلتم على غاك جيت يمشوع ما بلبل شم بصل وحياة ابوي يوم يا مدين
0: طب ما كان منشور
1: أعجل وأخلي تمزرون حدا
0: تمزرون حداش
1: وحياتي راكل في نيحو تشاين خليتي وتوياش نيحة الحجاج
0: حجاج
1: أنا محيط وحيات عبوي حجاج حلفان وحيات عبوي أيام يا مدين يا مزرون شليل لي عسبيش
0: نعم
1: طب نقولون شلو مستوى في مسلي بوايد وحمشي على شلحانوات على عرونوات ما يتلي زلول ولك فرش وتكلو شناش لما بعد مدبرتو هني دبرتو تيت اتيت هني لو بعد ممنو وحياة ابوي حلفون تبو بو وتسي لي خايت الشنايم احد خين احلو ولا بيش الخير عليكم ومع برحة صياح حياة ابوي يا يوم يا مجموع
0: امال منشرة تيدي اسي وحلفونو بينا دب عصباني بش المان دب تعصي
1: ماني هني لو عصباني
0: انت عصباني عخشاب اني رويش اتعصباني امال انتو فيس كريزة
1: هو كريزة كما هني كريزة هنا هني كريزة
0: تدع لي خشين دين كريزة خاك دين كريزة تو
1: لا انت جمكين عن دين كريزة خا ما هو كريزة انت امه وحياة ابوي حلفونو يوم يا مجموع

0: أنا دافيد زي تكفى.
1: تكفى أمرت لك ألف بام لو تكشر لي لافتلة.
0: أفل دافيد تكشيف زي سنوبي ولاخ لي يبود.
1: ألاخ لي يبود؟
0: كان
1: أنا كبار مقيا. ما ستمرت سنوبي ألاخ لي يبود؟
2: ما ستمرت سنوبي ألاخ لي يبود؟
0: أنا ألاختي تمان خوف وبيتم براخ لي.
2: إذا مفني دراماتي بعليلة
0: ما ناسي أخشام
2: نرأي كليب عطوف شليب لي أكلف.

0: تسلحولي بامت تسلحولي يا بل دمعوت حنكوت جروني شعاش اني عمد في نخام كوراباي
1: اهلا وسهلا
0: يديداي
1: اهلا وسهلا
0: وبني مشبحتي
1: اهلا وسهلا مرحبا اهلا وسهلا اهلا اهلا
0: دي حاجة انت لوش داك ملوح زخوراني
2: زخوراهو
0: زخوراني اشتكى دفني 30 سنة شعاش بتحتي اولام نحمد زي قبل مئاز عبرو هربي ماي بتعلتنو هكدولا سويت افتح بشير شيتحبب كل جاخ بزمنوني يا شلاجر جدول يا شبوعي ما بينا لشي بخير حودش متعدى مرجرينة يا عواز الفلفيلو ابليس